ديك بخدوش نت كبيدي تشوش اللي خانا برفمتش سنتوشات برضا فانا رماسك اما كيكم ويتخبرك ديك بخوي ماسك ورمس لفاسك موبية بتسيك انو غيبي سخ ما فتعادو تشمو تسوك انك برنجي تسلنا ما مو ترسخت سانسي برمتساش سليف متاندر صوت الدرك.